0: mita 93.1 Arewa Radio.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى عليكم إن الله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى عليهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤلتهن أو آبائهن أو آباء بؤلتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربعة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوكم من مال الله الذي آتيكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهكن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقعد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب لو لم صار للناس والله بكل لشائن عليم في بيوتنا زين الله أن ترفع وذكر في أذمه يسبح له فيها بالغدو ولا سال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يعذبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخذ

فجعلهم لم يكاد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الم ترى ان الله يسبح له ما في السماوات والارض والطير صافا كل قد علم صلاته وتسبيحا والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينهم ثم يجعل حركما فاتى والواد يخرج من كلا وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات بينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مسعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافوا أن يخيف الله عليكم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينكم وأن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه وأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتكم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله كبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستغلقنكم في الأرض كما استغلق الله الذين من قبلهم وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضي لهم وليبدلنكم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما هم النار وعلى بئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليكم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك بين لعلكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك بين لعلكم الآيات والله عليم حكيم كذلك بين لعلكم الآيات لكم آية والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابكن غير متبرجات بزنا وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس
alaikum junahu nan taquru jami'an washtata wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba kadhalika bainu lakum lati lallakum taqilun innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu mahu ara amrin jami'in lam yasabu hatta yastazinu innal ladhina yastazinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasuli wa idza stazanuka li ba'dhi shanihim fa zalliman shita minhum wastaghfir lakum la inna allaha ghafurur rahim la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dwa kad ya'lamu allahu alladhina tasallaluna minkum liwaza falyadhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatu aw yusibakum adhabun alim ara inna lillahi ma fi samawati wal ard kad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fa yunabbi'uhum bima amilu wallahu bi kulli sha'in alim suratul furqani makiyatu aya sabun wa sabuna aya bismillahir rahmanir rahim tabarakal ladzi nazzala al furqana ala abdihi li yakuna lil alamina nazira alladzi lahu mulku samati wal ardi wa lam yattakhidhu waladan wa lam yakul lahu sharikan fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira wa ta'khudhu min duni alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna wa lam yakuna li anfusihim darran wa nafu'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura wa qala alladhina kafaru in hadha illa ibkun ibtareku wa ana qarihi qaumuna karuwan faqad ja'u dhulman wa zura wa qalu asadiru lawali nakta tabaha fa ya tumli alay bukratan wasila ulangala alladhi alamu sirra fi samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima wa qalu ma li hadha ar-rasuli yakulu dama wa yamshi fil aswaq lawla unzila ilayhi ما لكم فيكون ما هو نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يهتدون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بساعة وأتنى لمن كذب بساعة سيرا إذا رأتهم من مكان بعيد din sami ula ta gayyuzan wa zafira wa idza rukumina makanan dayyikan muqarranina da auhuna alika subura la tad'u al-yawma suburan wahidan wa usuburan kasira wa zalika khairun am jannatul kulli allati wa'idal muttaqun kana lahum jazaa'an wa masira lahum fiha ma sha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan maf'ula wa yawma nashuruhum ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu antum abul antum ibade haula yamun ballu sabiyala qalu subhanaka ma kana yambagilana annattakiza min dunika min awliya walakin matatahum wa ba matana sudzikira wa kanu qamambura faqad kazzabukum bima taquluna fama yastadiquna sarfan wa la nasra wa man yazlim minkum nuzeku adaban kabira wa ma arsalna qablaka min almursalina illa innakum la yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum bariyan fitra atasibirun wa kana rabbuka basira wala unzila alaina almalaikatu aw nari rabbana laqad istakbaru fi anfusihim atawtun kabira yawma yarawna almalaikata la bushra yawma yadhillul mujrimin wa yaquluna hijran mahjura wa qadimna ila ma amilu min amaliyan faj'alnahu haba'an mansura asabul jannati yawma yadhin khairum mutaqarran wa asanu maqila yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila almalaikatu tutanzila almulku yawma idhin ilhaqu lirrahman wa kana yawman ala likiyafrina asira wa yawma yaqulu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ar-rasuli sabila ya waylati laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad dhallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani kazula wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi yattakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin adwa minal mujrimin wa kafi bi rabbika hadiyan
ونسيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا تنك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا صبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوما لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأتنا للظالمين عذابا أليما وآدا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا دربنا على كل أمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوم أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوي أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشورا بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيكم مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينكم ليذكروا فأبي أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهاد كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا ذو فرات وهذا منه نجاد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلكم سبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من يتخذ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبه بحمده وكفي به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحمن فسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادكم نفورا بارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب كان غراما إن ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أهاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الضر
الصدور وإذا مروا بلغوا مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر قالوا أنؤمن لك وأتبعك لو ضلونا قالوا ما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لا تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينكم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين وأنجينا ومن معي في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثركم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب الأعداء المرسلين إذ قال لكم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول نبي فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريء آية تعبثون وتتخذون مصانع على